0: Of course, I was a legendary Mahmoud Ward of Sudanese music, one of the greatest Sudanese singer. في حلفة وان of course محمود ورق سماس وانا اخوم تشاعت سانا بتعمي وانا تهت امتي دار فتوى مالتي of course فتوى فاتو اليوم كا كتحبرو ندخل يوم كتعوت لكم غدينا يسامر قطيلة اوروماي رابعي كفال تخيد دلا قطيلة نبع اخم حلال فرقمي
1: شو عطعامتي ناي سنبل كورن هارورن ابزان بسي حجمورو لمي ديو ابزمو عال تفتروي كوينو اللو دمت سنة فرتخي سمعه التوعيلة زخورو خمانا يمسلنن حدا معالتي سقابوي لبزعبا خامدا بكسرهي بلكوو يوازي نوركون نعوو أقريبكا حدا توعي قد سباهريك سألكا ليو بزوح زرعيا عيندو بزوح تاريخ مزجي بنين عبزان زحالة فاشو عطا عمتات عبسنبل زير عيونا قردو يهلو هيوت موت عوت سعرت كلو تقول تاخي وتأخو قلت فيلك بلني بنوحي واستنفسه تقول تاخت وتصليخة بلكو اوه انتاي تريفوني الكاني عبدامي دا قويا قويا خبل معالت تقول تاي أخيلو نبرتاي قبركو تريتاي فرخو نبرتاي تريتاي هوتاي زميداي نيرو كاب كلو كيرز بلنقن كاب دمت نفرت خرح مخانيو نفاريت نسمايك تلعال لبي مسعي نفر مسعيان كتعرف دما مسعي عرف نايود سبنا قر يقرميو لمدي حماغيو بلني زرو لبي تنكيفوني عبو السنتي بوتاتات زلومو نويحنا يسرحتو مكرو زلوم عزيوم بقعاتن طعياتن سبات ولاكوا ادميوم انتاخله نمن تاي بطرو تا خمز الليو ايرد اننيو قداي قداي هاقاريو من يخا ادمنا يسوراو النت معك انجيروو ماتشم زل عالم من اسي كوينو زنبري اللن ازوم لومي من اسياتينا اللنا نمكحون صباح كن عرقينا زل عالم قن من اسي كوين كانتن تنبر انتاي نيروو ما نفلت شعودكنا انصارنا عقابو يانيوم يلومي عمتو دك سوراويان مس عمسوس انتاي يخولو يسحر اقوي قجت ولدو تات زي ترف تاريخو خيدي كلتا ميق اسران سلستن زعينة نايكونات نفرتي ناب تسامي او يسامي تخطاتي لنتو انشفا ناب نعفا شالك اتادسة بتمستو بعينتو يفانون بكامو انون حج خيدة تا ايروبلان ادي سابا مس بزهت ناي تي تي في سابات ناتي في المخبلوم دوي لخبره إليو مكينة تنسيه نبكتها مع برركو ساعات عصر تحرم فرغان مساي مزدومتو غازي تنياتاتن مسناي كفلها غر إرترا ناي زينان ناي من محدار مينستري تات جأنفر بيت صحفت سرح تنيا عبيت صحفتي أخيوان يروني أبكتها ما اسمرا بزوحات مكايناي رأيانين بخوم أغدي تزبيب مارشاوي دي مقواز زرو السعيز مثل

0: نبت صحفتي قديمه بصحي غاد صقاي هيله مريم ابناي هوغا ازا بوليتيكاوي ممرحي ناي بروبوغاندان منقحن كفلي حلافي زبل بورق قلم تصحفه ملكت ابا اف دغه بيت صحفتي تصحفولو رزان مجمري اديس ابا مسنا ايتوبيا تيليكومونيكيشن قصر سلك 1033974 الرخبني قاتيلكي مسنا يزخف لاغر تيليكومونيكيشن اكاد صراح راي بالكوا برونتو الشبار رزان محرتاب صحفي تيا انجوه يتمثل بزيكا صقورا زخونه صباقه يبلا صلي مهر زمثل نوح صبوق صقور سلوا مبزحت ان والد اسمرا صباقين اب عينن صقورن سننيو مبزحت ان بزح صبوق يا غاري بلنن اديس ابا بلت رزان هالو صقاي غواد لحن بصحنا اقرغم كاتو داخي تبلن نمبر صراح كمان جميرنا لنا مدولي كمان نسيو فيلم اللي يخلخو داش فايف اير هزاتو كتمتيا دهري كلتا ساعات بولي سبسديد كا خمز وصلو قبر لو مشت كقربالو تشاون بار عيسان حن ناي تيليكومنيكيشن تاوي تمتيا من كبل اش واد تقايا لماريا مبهال كابزي حدش ناي بوليتيكا ممرحي يزدول زلخو دهان متينا تبو هو حجي حدا قداس اخي باخم زلون ديخو نقركم دلي حجي بوتا قدم ناي هزبي دحنت زنورو اللو حنصا دحر بيتا منقستي فيت كلب زراح تنياتات منقستي هو ممرحي بوليتيكا يلكم متو قزي ابنان حجي عزرار باي كلو كم ناي باقل سلطان انتاي اوانو تغيرو والان عيو قريموني قنا الله يو دما زقرم دما اتسلطان نسب كتنو غرو زسان بديو ناي هوغا عزا بوليتيكاو ممرحي هندبت مع عطو بيت صحفتي بحيلة خفته سان بدكو سلامون بترا جيرجيس ناي ارتراخ بلاهاجر كاي حكوخوب كلن تناوي عبيوتاوي وفرع عرخابي مكوننيو هبتيز قليم بروح قطو وطو في الشغطة زي في الليو قومتو حتصير سبنتو دلدل دخام هب قطو فتسيمو زي الرأيو سبيو تهوخ نزي أخبكا ليمت ايه بلني كل جزي هوخيو عقد داسنت جزي لقل سبي ترديوه زي ركبو بوتا يلن عبزخونا بوتا دمع يلن حنكل حنكلي تايو انتاي ودي بلقوو نزهب نترازاوتي عقلابي تندافتشكو ناي هوغا ازا تكالاوي اقاوما تاتن ناي سرح ممرحي تاتن يم بلني ازي تاتكوا خنقركاي قباني نيرو قن بحاتيرو بمستير كتحازو اللوام بلني حجي تاريفو نازلو علاما تاتن تقباراوي مقباريو تقبار بلني نايو تهدراوي وفرانا امام ممرحي نايو تهدراو بوليتيكاو ممرحي ناي ايكونومياوي وفرا امام ممرحي ناي هاقراون هزباون دحنت ممرحي ناي انسبكشن ممرحي ناي حرستوتن ودبان ناي حرشاو لمعات ممرحي زبلا ترازات نبرا انتاي اوانكم زغلو سريحكم وبجاها بلكو باقرموت لعلعامتي وسيدو الله دحرناي اسباكو ماكلاي كوميتي كالاي اخيباينا تتحيزنايو بلني سبق مدلواتي بحكي بلكو واه سبق مدلوات جيرنا لنا قلنا انتاي واقار لو بجاها ابتا قبار مسبت احنا كلو فحب لنا بمدب مسرح زبهالي لنا بلو قمدو مبالنا نفوتو حق زربا حسب موبلو ولا تنابرانا تولدنا تمرعينا خساب نموت نابرانا امقاقبانا كلو فنون بزي مدبنيو بفنوها كايدا كمانا جينيس سخون هزبي عب عالم زلو يمسلنن كابزح ما اكايدازي حاران وطولو قزي ينافقون زلو مسارت سوشاليزم مدب بلان ودباون ما اخلاونا سرار حانيو بزي وو حنسات سوشاليستاو سرعات بخامي كم زتقبر ايردانينيو بلنيو نمار شمون تعامت ادم حارسة بلوخو يكونن احنا تزيكونا خا ابدك نايم مهارو لخونو بلكو تو تولید نرو بل نسیه او ایه لومی من نسبه تو گزیر لوویل کاییوی خا بدخامن حلوات نطفینان اینا مشت گزانان بدسه مسعاتنا زرلو منین گدفو کمزی امی چوت کوینا مو معالتی اوالد کنو گوین وعل کوین یسمعن مثلن نای سبه تیسی خونه لی عدهی تبلن یای گبر رویل کامتن سان باعلو عب سلوتیو نگوهون مشتن اخیبا بگیحتو اخیبا اماسیا خا اخیبا فرکلیتی گزاتی خا اخیبا هیوت زیت قوارز کد اخیبا تات کوینا لا ما از گزی رخیمنا کم نفری ایرد آنینیم بلنمو از ابابیلو انتهای لزگوی لکه حتی تنی والا کلو گرمالو و دابه مدلات زوتو ایولون بلکو کاب کسارین لعل زی کونس نای بلی بی نیره نزو خلو کاب دیس آواز مز اسب که کم معروگون حلاف نتون مچوق من برگزا تمال ابی تحفت نای ولک مکاین بسمن ادراشان ادالی خا قریب که تسنح کلیل سراحی نبرن سلامون کومویو حیال سراحیو تزگرم بمفرراح زيكونه بفشيخ تايو زقبرو نزو خونه سب تحبو سرح كابتي زقبو زيادة جزيد ما او حيدكا تهيبكا يو زدالخا يو جيرو الكات لنه تبل فلسفنا اللاتو ازي سامون عيلك اسكن بلني زعدا سنانو مستسلي محبرو زيادة دمكاتي وسخا بناه زدغا مكاي تمثلن بلكو شعو تبرابري زمثل كل جزي تسألیم سب تقامو وابگوچو سل زیر اخی کون بلنی تایفه لیدنا به جخه ولات اوائی سباتون حزی ابی نازلو بلنی ایه سبات دی سبا کلوم مسا عملوم مچم امتدفی اومنا زعالی زنعاس کلو مکینا گزا بیتصفت دلی که بی خول دلومی بکا بگویا بگویا ایزو سندرلو خو که تسلل کورو بی تاریفو نزلو بلنی اجوخه بلکو ازو فرازی تودی ات زرینی بله سرحو نایو فرا پولیتیکا ممرهی حلاف نترعی نبرن نایت عبی گوائی قدما مدلاو نایوات فستیوال نایت وفرا تقلال مدلاوات کلو نویم زملکتو عبوت او زي من باري عدلية مسقنكو زي حال فيربونا جوخا بلكو نتوقو باين نيباتع فيستيفالين كندي سبات كمزو ملسوط فلترو بلن كندي كباب خلطة شحن ميتن عسر تعموشتن خون سقاب حجر بعطة ميتة تراي ميتيوم زلو حساب بومو بلن او بوي بلكو كقرم كرلوخو او بوي مبال تسيوز بلن عبتقو باين کبابی سوسانت شعاتن زخونو نایمولو ایتوپیا سرحتنیات توکلتی نایر ترخ فلاگر مرحت هیمانوت نایز تفلالیو بیهرات وکلتی مدرخ سومیم حساب بومو زخونو حلاف النت ابزبانی بزای کازی نابز بز غربو درفتات مزامور قدیم که مگمگام پوسترات فانفلیتات ناشتو مزیحیتات سنو تروفاتن چر روحوتاتن مدلاوالو عرکی وازای کنن ابگهن نویز نبرز اللخو بلن نمو بنوی حتی انفسه کنوات اینا بلکو تفلت بلن کم زنات که مرالو دست بلن ابزح جوان زسل آن نگر انتالو بزعباش گرات مسمعی این قیلو ندالو بفلای نهول کت اگم اگر گریز بلن ولک او گوداتنا نگون نگوسینا نابنای حوار علاما تنگویس کندی چوبو نیرو بزخونه نسغانه تنای پروپاگاندا من قحن سراحت بکا تازکالی کاد دحانی بلنی اوشتو بزوحت حسابات کم دمالالس هوی رایکا چوبو نگرو ایرس انیمبر ابزرخو بو مراقاتی و مذکرتا صحف توعی مذکرتا محزای فوتونی زکاله نزبلخ گبری بلگو صبو انا غن عنا خمس فوتو فلتي خا نسوي تسفا زبن دما انت مخانوك زيرو انو كل سبكني يلو تامري اب كل لو طلو زو فرا بزحكي مهرنا يترفني كيرس اخو خلخو بزعبا جامينغن كابز راديو خامي كنفنو حسابولو قوال ليقا منبر أتبيكم زحاتتولو قداي نيرو بلني قرمكا حج بزعبا زا قداي أخي بالاتني قولكو تعامنو لي إكاسن ديو نغارو تقبو أحيز كار لخا شاوان بار إلوني وزا عركي تهزاويت اللي يخيدو كيتر الداني زيس عان النيس راحي نبرن بزحو قناي حازنكون حق زربا نسولومون فوتوي نسو مسرحون كومو كونعون قلتينيو لنقرات بتخ يزبلون منين يفوتونيو وسانيو دما فرحي تبها نقر يفلتانيو سورا وساني حجي يزدلي نتصبح زبال يلن كونع يخون جيجا حجي موسان فرد دما نتاريخ مداف زبل امنت نيروو قنافة قلق قل الاسابات هو خيو يمزبلوو قلق دما سلطاني فوتيو بمبال كم كور يمزفرحوو بزخوانو باتي انا وسانم قراتن سب سقاب زخوانا انتاي قدي هيوات زيتا قارتن اي موسانن مقراتن كايديا بخوم اي دما وسانن قراتن سب زفتو سب امني كونن وساني قرات خونا لو موسان نايود سب عجايو اخيبا قتيلو بيت صحفتي بسبات مليون لو تاقول بابا دك انستيوهيون نيرانانا قدري ايه والا وشت قزا قول بابا نزيك انا عادي زمتانا لو علاما بروهيو والا حانتي زحبا يقولون تاريخ تسرح حفاش سلو زخونا كاب هزبي زخوال نقر كدولو يقولون نازي دقاقي مزن اقربكم دلوخو نايزي هزباو وفرا بحريات نخبها لكم يسلز دليه نايك فلاهجر إطراء كلن تناوي أبيوتاوي وفوري قيح بقخوب يبهال باها تصرو تقال هو لعازة علامو نزحلفا إسا عامتات نحفاش زب إطراء سلام زخلقون كم حبي دومو خموتو جزيوم زحلفو تغنس ألتي ومبريتات نحنساب نمودعتان دمسيسكا بسنكم وديقون الزنحة قطبا نمهناتيو قوادوش فالما يسرحنا دقاو مثلنا يزتول أخو أو الحكام رأي كخوني من البات سميعهمو ويقون رأيهمو تخونيوهم تغنس ألتي ومبريتات كيناتن حلكيتن يمتس أكارلو بلوم نسلامو هزبي كرعدو جميرو مالو بسنكو دما شمتا بزيحلو سوسعات شكاتو دما نزخونتات تتاكيمهم نزي مسكينا هزبي يزرفوه لو ناي تغنس ألتي ومبريتات ناي كربا علاما هزبي مرعد كخون كلو ناي روحو علامو أم دما هزبي تباساتشونا ماريرون كمزي شفت مقباريو ناي شحن شعاتا ميتن سبعان شوعاتا سبعان شمونتن تاريخ كدقا ماينا فكدنينا قاب حجي نازناي كتفت بروبوغاندو أم تتساويرنا بمفشال نهزبغن الرقاق علينا زيناتات حتاتاتات كلهم مدابات راديون تيليفجينين غازيتاتاتن ناي زوفرات عزتون كرتسن بحرين كانت قباروقو داقم كرأيو لووم أبزوش تخلطة معالتي ريبورت خمتان لوو كأديما كمز نقر كوخم كاب هزبي نحب او نقر اكرلوني سلازي زز بس احنا يو خوناتات أبغزيونا بساعتون نهزبان حبرينا سانجانا حيزنا نقرميت بيرونا ويبرعنا مالتايو أبزي حالت نقاره نقبرا لنا بلو قطلو قمدو حردو خامبال كنكو تابع لنا كم تفلطوا قداي إرترا حلخلق زبالين حاو حابتو قوالو ودو سبعا سبيتو أبو عديو برخازي كادا سبيلن ناكايدو بروبوغاندا نخلو بألما ما زهرم كخون يقولون إذا مالت نايتي وفرا مدبن بحرن كيزنجع مالتايو حطولو دو بمبال ناي وفرنا علامان تحستون حصر بزبالة دلس كلهم على علابي لينبر حصر سينا برن نوحي تزاريبة اقد دستي بوليتيكا وساني تاتا بزليو وطا حندبات مستركب مس بزوح كم تزاريب يزقبركا نفسا متأمان كاون سما يعرك وعبي لو دما ناب تعبيت يواصلي مثلني عب نفسي كمان كريو جميرا لخو لوطي كاب بحجي من السبات من الزراب قريفة ناب سبات كالزارب جموركو دحار انتايك خووني انبعي ناي سلطانا راكي عبر اسخات تليبا تساقميا حدا خابتهم أكوبات إلو حفا بيلو زغرب زلو موزيكاتات بومولو وبلو قرات صوار كبو حزو ترايو انتاي كنقبر نخيل زبل حتو قرب اللي فاتيمو زي الزناق عنا تخوينو ززانيو موزيكاتات مغراب كاليو ززناق عود رفتات قالو بلني إينايا ديمو مبزحت ناي برغتن ناي تحيتون درفتات يوم بلا ناتون قدايو فنو وطراي تلا اليوم حر
1: والك سماوات أني أخبناي أوروماي رابعي كفال بناتي مالاتيو مزبالة سابي يوتيوب نحراب تسفانا production كيتكم مزبالة ناي almost 11 hours production كتكتا تلواتو خليوكم بسرفي نازم برم مكثالكم راموسكوكم أبزم بس كابن الراخب سلام عالتي من يلكم